0: واتي ابهم نفسا واتي واله يدا اتعب له رامان نسيا ومولدا فمن زال ممن خالفك يا ابو رسول محمد
1: صلى الله عليه وسلم

0: بالهدى
1: سلام
0: على بدن مسمى محمد
1: محمد
0: ولا شام قرب وإن بود المدى كديسا قمري في أدري لو تنزدى.

0: فكم سيدي فكم سيدا فكم سيدو في آمنت بسيدي
1: صلى الله عليه وسلم ومحمد محمد
0: وبسيدي فاروق أسيبي أنكر
1: صلى الله عليه وسلم صلاة
0: وتسليما على أم آمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: صلاة وتسليما على جسد كل آمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وكان

السلام ألا نري الذي جاء بالهدى صلام على بدر المسمى محمد ولا يسمي قلبي وإن بود لمدى الرسول قد ساك ما تزي أدلو إلى وترسل فأزرى فإني أنسب يرى

خليج بجاي محمد أنا الكريم إلى بيت لبيت المكارم يعني تمي فخادي له بثوكي وما فينتمي فيا قابدين لحالا سما لجفني همي قمام أنا الأرض لخواتي لفاني همي ولا يوبدر على أفوكي بشعيري أبو زاكو بجاي محمد السلام عليكم يا مال عمر صلى الله عليه وسلم.